يا مو كتاكا إنو واي يا كمان برو رواي يا كامي غالو مو مكاي يا بينانا